حاتم سليماني بن داوود على المجن شيخ الدين. من الإسلام على الجن بأشعة الدين وغير الإسلام صيام بحرمتها غزلت بل الدالة عظيم.